من بفضل ظروف وإنسان عاري، فليش ما أنتمي لثورة حرة فيها صاحب العمل والأجير بنفس المستوى. ولك رصاصة خليك هادي، ولك كيف إسرائيل شعبه كله جيش احتياطي.